0: اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف ودرجة العلية الرفيعة وضعت المقام المحمود الذي وعدت إنك لتنزل بعد رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأضحية تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين حاضرين kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah hari ini adalah hari tasyrik yang kedua masih ada hari tasyrik yang ketiga adalah hari Sabtu besok saat penyembelihan kurban berakhir menjelang maghrib besok hari Sabtu setelah maghrib sudah tidak lagi dinyatakan kurban akan tetapi sodakoh sebagaimana sodakoh-sodakoh yang lain sehingga masih ada kesempatan untuk kita hari ini dan besok untuk menyembelih hayawan kurban Hadirin kaum muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Perintah kurban ini sudah diperintahkan oleh Allah semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika kedua putra beliau Qabil dan Habil melaksanakan kurban. Idh qarraba qurbanan. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam melaksanakan kurban, maka kurban miliknya Habil yang diterima oleh Allah, sementara miliknya Qabil ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya syariat atau perintah kurban ini sudah dilaksanakan semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam.
1: Kemudian dilanjutkan syariat kurban ini oleh nabi-nabi setelah Nabi Adam. Dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula nabi-nabi yang lain setelah Nabi Ibrahim. Sampailah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوس المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة كل ذي يا معتاد يا معتاد

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم يا بحمده.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم يا بحمده. سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم بحمده. سبحان
0: الله أكبر.
1: تحيات مباركة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وعليك الناس. لا إله إلا الله.
0: Yeah, we're going to go.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول

بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد يا أرحم